0: احلى روح الورامي بونوتي
1: بونوتي بانو هكاكو يا هادي
0: فكان انسينا من ميرا ووي لابي توتوروا اشكولا مفيلي جيني
1: ايو واريكولا
0: واريكولا Nari, nari, nari, nari, nari, nari. Kan ni wana natofa hii.